السلبيه في الحكايه دي. ده ميثود طريقه السلبيه دي الذي يربط هذه التجارب السلبيه بالامكان الحكايه دي. جميل. Kalau dalam judul kajian kita ini masih ingat, karena kita menyebutkan bahwa anda sadar dan jujur

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu taala. Nah, dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan